بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الرحيم يا ايها الذين امنوا كونك وامن لله شهداء بالكفر ولا يجرمنكم ثنان قوم الا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوى صدق الله العظيم. شكرا لله.